0: سياق الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: الله أكبر
1: 14 مايو
3: يا مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال، وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا، مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في 4 من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبو ظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالو كيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده.
8: So far this year alone.
0: جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواه من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
9: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
11: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
11: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة، تعمل ضمن
12: غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات. أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
10: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
12: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية، على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
10: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
12: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
10: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
12: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question ask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
10: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
13: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجة، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
10: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
13: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري من بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس. ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين هم اصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا بعدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بيجيك نشرات

الخطاب ده معني به السيد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريه ما صحيحه هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه يعني معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه وده خلل يعني فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني نعمل إيه طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه ما متوفر بصوره يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكوميه وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في وده الشيء الطبيعي ما في هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش ما موجوده اصلا طيب مين الاشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي ده ما خطينا تعالنا عاجل الخطا ده لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله بيبقى احنا ما حلينا مشكله ليه لانه انا في المدارس الخاصه متضرر ازاي متضرر لو حي اشتريت كتب خسرت اموال كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق الله أكبر تدرسها شوف معنا دي يا أخي ده النصابين أو ده اللي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها اي حد في واذا عندك طلعوا لنا اذا طلعته عداك العيب احنا الغلطانين خطاباتك طلع الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما

0: فانا صحيح ولا هو فبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني، او الان غدا يعني. انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا، ما جاني انا بعته، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكذا، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير، وزير التربيه، وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي، بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني. خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده. فما كان ده الوقت المناسب، انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني. سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضه عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو؟
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها. في الحكومة ولا في الخاص موجودة، متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل، والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوة الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون على إحنا جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور. ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة. وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوالد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو عام 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغيّة.
11: من داخل المغيّة.
10: واحد يهيلنا عربية يا ناس جيدة مبدأ. إحنا أقسم بالله جينا خم صار عربية بغيار جناح مع متراجل.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه ما عادت من الصحفيين والكتاب.
12: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
13: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
14: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
10: من داخل المغاجة. من داخل المغاجة. واحد يهيل العربية يا ناس. يا ناس جاي تمبدا. هنا أقسم بالله جينا خمسة عشر عربية بغيابة جينا مع متراجل. خمسة عشر عربية بدأ ناس.
11: مبدا وصول.
10: واحد يهيل العربية بس. مبدا وصول. جينا والله. جينا محمود والله. جينا محمود. عليك والله. حتى أنا علي البشير. والله أقسم بالله شو هذا. والله مسكين. والله العظيم مسكين. علي البشير علي عبد السلام.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن السابع عشر تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عصف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان، كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورها في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاذ عصام:
12: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي، دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لهم. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأن الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصريا، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالح في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا، بس حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
13: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هذا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام إذا ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا سبب تهدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلاده يعني هو اللي بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وده مقول العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. و أنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني، إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده ينقلها هو حامل ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة دي يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات، يعني بحول طوال الخطبة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإثنية والجامعية، بيربط الصراع الحاضر في بلدنا واللي هي دي حزات حرب على السلطة وحرب بالوكالة، يعني بيربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك أن يحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني ذنبها من التناول يعني قواري خادت قدام نظر المؤامرة، والحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع جدا الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد العنف وتصوير الحرب دي ذاته إنه ضرورة وبطولة، وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضه بيستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطع فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته بغير استخدام الشائعات ولا تبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام.
11: احداثيات المنطقة الفلانية فيها السلول واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات واطربها جيش واطربها دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وإنسارة القطب والخوف والهلاك وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه واني لا تبهولك على تفيد يوم العالم لحرية الصحافة، لكن لازم احنا اذا كنا ناس ينتمد الوطن ده والشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذئل فلان ولا تردد فلان، لكن احسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، واحدة من مشاكل السودان دي انه في طوال تاريخه يعني الحديث انه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة وحصلت احداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في اثناء الحرب دي والاستباحة بتاعت القرى والمدن واغتصاب النساء وكذا، لكن انها طوالي الجنب فيما من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله استنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده تقسم برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تتحرض الإعلاميين والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تتحرض على الحرب والمطلوب يعني. لكن هسه هذا الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني يرين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس التعبئة السياسية وعسكرية وكده، وبرضو هو دائر يسيطر على الرأي العام يعني بتضطرب بقلوش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادي للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني. وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده مبذول فيه تخوين تصل النيابة وممكن يفتح فيه البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ده في داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب ده داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو

0: كبير هذا النوع من الإعلام نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية. في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من سلول المؤتمر الوطني أو كذا. وشفنا كثير زمن ذاك الصدر معظم وزير المصالح التي كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم ذات جوا بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا وبعد ذلك رموا بنقلوا معها المكون المركزي ويعوم الثورة المضادة لما جات الحق بدي بعد ذلك مركزهم في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في الأجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذات والغير غير النطق عمل الصراع هو بيجيب التجنيد والتجيش وقناعة المنسية وكذا ونخدم أجندة اقتصادية اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل وكم سنة وكذا يعني لغاية يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكذا يعني وبرضو مفهوم الخطاب ده الأجندة خارجية يعتبر التحالفات وبطرق على إشكالية التفعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيد والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية ونثمن هذا التحرك التشريعي ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور.

0: المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار، وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
10: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف النادية والكلمات المارقة من الأعمام. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مصدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدان بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى طالك وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرحة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زرقيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شكانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالإقدار. دل بالإقدار حقتك والله، دل بالإقدار والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله، احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعاون مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذ زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس خاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شوفانا دي يا أخي دي النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلعها. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا هو فبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبه ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عمله، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف. مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب، ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي؟ بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبعوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير.

0: بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية. والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء والمدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتشفير العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحب بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
2: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين يعني. مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة يعني. نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعوا كده، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم زادوا نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها، هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين يعني، لأنه نحن القطاع دارين مطرح.

0: نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي لأنه أصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي أصلا حاجة بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية كلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث يعني عندي حدث معين عندي مبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا لسه متاكد انه بعد الندوه دي ناس كتار بتقول لك والله يا اخي بتمنى ندوه كده ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير لكن برضو احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
2: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية مش شوية والله شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنهم هم إحنا نكون مصدر للخبر أو نديهم الحاجة ونعملوا لها تغطية. لكن في حين إنه إحنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحملة ذاته وفي إخراج أدواته مثلا زي عمل الندوة دي أو عندنا مواضيع دارين ننشرها للإعلام، نلاقي مشكلة في إنه كيف إحنا نمرق الحاجة دي للإعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، هم والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول في أماكن الليوم، وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا انه نحن لما نطلع مثلا الخبر. او اول سؤال انا قاعد احس بالمناسبه بامانه انه مستفز جدا، بيقول انا قاعد اي حاجه يقول لك عندك احصاءات الارقام. خلينا في زمن لا فيه وزاره صحه لا فيه شرطه لا فيه امان، لانه المنظمات مثلا يعني هجيبلك احصاء من احصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجه اللي هي العقليه بقت مسيطره بتاعه الفكره بتاعت انك انت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدوليه، لازم يكون عندك احصاء بتاع انه في 300 مره تم اغتصابه و15 ماتوا. انا دايره اتكلم عن انه نحن يا جماعه فكره العداله النسويه مفروض تكون حاجه يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من اجل العداله النسويه. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقه الليله، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
3: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين التحسين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحسين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البيزي جيدي بعد مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمسار يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي, الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة دار أقولها للأمهات, أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة, لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض, والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش, كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات, لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله, لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار, تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه إنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت, الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمة الله.
9: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم 3 بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور. ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة. وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام. ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادي الرشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغيّة.
11: من داخل المغيّة.
10: واحد يهيلنا عربية يا ناس جيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغيابة جناه مع متراهن.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه مع عدد من الصحفيين والكتاب.
12: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
13: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
14: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
10: من داخل المغاجة.
11: من داخل المغاجة.
10: 21 عربية ناس. يا ناس الجيش ده مبدأ. أنا أقسم بالله جينا خمسة عربية بغيابة جينا مع متراجل. خمسة عربية مبدأ ناس.
11: مبدأ وصول.
10: 21 عربية بس. مبدأ وصول. جينا
11: محمد.
10: جينا محمد. جينا محمد.
11: جينا محمد. جينا
10: محمد. عليك والله. على غير ناس علي البشير. والله أقسم بالله شهداء. والله مسكين. والله العظيم مسكين. علي البشير علي عبد السلام.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطورها عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير، والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا، وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا، والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
12: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لهم. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين يتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأن الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي. معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت، وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالح في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا، بس حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة، لكن الفرص كانت بسيطة شديد في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
13: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هنا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني أنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تجد في يوم من الأيام، وده مقوله العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. و أنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني، إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده من الله هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة دي يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطبة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه، وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإثنية والجامعية بيربط الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بيربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك أن يحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية أنه هذا الإعلام والصحافة يعني بالنوع من التناول يعني طوالي خادت قدامه نظر المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع جدا الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد العنف وتصوير الحرب بذاته إن ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضو يستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي فبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكدها بعد ذلك، وهو ذاته غير استخدام الشائعات ولا تبقى شغال عمليات استخبارية. إحدى فئات المنطقة الفلانية فيها السدود، وإحدى فئات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات، وأضرب وياها جيش وأضرب وياها دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير إنه مواصلة الحرب وإنشارة القتل والخوف والهلاك وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه، وأنا لا أتبه لك على سبيل اليوم العالم بحرية الصحافة، لكن لازم نحن إذا كنا ناس نعتمد الوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتزأل فلان ولا ترد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في إطوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 لميزر بطل الاعتصام، والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكذا. لكن طوالي الجنب في معنى من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية كما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله استنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقدر إنه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تحرض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والقتل وكده. لكن هسه هذا الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف، يعني يرين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده، وبرضو هو دائر يسيطر على الرأي العام، لأنه بتضطرب بقروش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادي للحق والدائر السلام والدائر الاستقرار والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف، وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مردود فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده. يعني وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب، في هجوم شديد بيكون عليك، ممكن الكلام ده برضه فيه تقويض تصل النيابة وممكن فتح فيه البلاغ وكده. يعني بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هويات متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن، يعني اللي هم نحن وهم وكده. يعني وبعد ذاك الخطاب التداير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو حب نقول الكلام ده برضو بصراحة، إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده. وشفنا كثير الزمن ذاك الصدف معظم مدير لصالح لجنة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده. يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم دي ذات جوا بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده، وبعد ذاك رموا بنقلوا معها المكون العسكري ويعم الثورة المضادة. لما جات الحق بدي بعد ذلك ممكن يسموا في هذا الطرف أو الطرف تاك. يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة، ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية.

0: برضو الخطاب ده فيه أجندة يعني عسكرية، اللي هو الخطاب ده كله في غير النصبي لعمل الصراع، وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الملكية وكده، وبيخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا، زي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل والتمثلة وكده، يعني لغاية يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم الخطاب ده الأجندة الخارجية يعتبر التحالفات وبتروح على الكراهية الاجتماعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء ليان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة جريزيلدا يتحول إلى أطلال، واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
11: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات احنا ونحن حاتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحك وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي في الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب بريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي دالحين من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقوها
5: احنا جوينا هلا والله الله أكبر
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها
0: جوة. وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
8: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور. ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة. وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
9: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوالد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بيقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب، إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبكي أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا كتبي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حاجة اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي ياخذ النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في الله. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلعها. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه متوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهم.

0: راب في طرح قضايا النساء. موضوع حلقة اليوم من دبنج راب، استطلعنا عدد من المستمعين. نتابع.
1: أنا أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي قدروا يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا

0: يعملوا إعلان ليروحهم أكتر ويظهروا أكتر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف, وعشان يتعرف إنه أصلاً إحنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقت الراب. هي في أنا دي أول مرة أشوف إنه أصلاً عندنا فيميل رابرز, كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين, فدي كانت يعني أول مرة أعرف إن إحنا أصلاً عندنا فيميل رابرز الحاجة دي ريسنتلي. فا وي كان ساي إنه محتاجين يشتغلوا على روحهم أكتر يعني.
1: ركنا فن ورسالة من الشارع للناس, كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا, نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: فن ورساله من الشارع للناس, كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: اوكي, فيرست اوف اول ممكن اقول انه اول جول فور ماي نيكنيم ميلون, تمام. تاني حاجة, عامة كسينا السوداني مفترض انه الناس تورك اوت اكتر في تشتغل في موضوع البيتس, انه تعمل الترناتيف بيتس, تشوف مثلا زي ناس ايرل تأديني فيرسس فيها ستوري تيلينج, أديني فيرسس, أديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, أديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي غدي أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: الظروف وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب ورغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة.

0: مباشره وفي نساء ما قدروا يلعبوا بطريقه مباشره. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شويه، في جزء منهم مشوا وجهوا الرساله طوالي مباشره فقدروا يعبروا الراي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت ليلة واحده وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكثر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكثر. من الشارع للناس كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
1: ما احس انه قدر يوصل او قدر ينافس اصلا، لانه السين كله عباره عن شباب وداخلين بطريقه دفشه شديد، فلما تجي واحده تنافس معاهم حتى في في في الاطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصه، او هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقه رديئه، يعني هي مثلا لازم تقول الفاظ او لازم تدي ايحاءات بطريقه اخرى. فالحاجه دي لما تجي واحده تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياء. وقبل كده يعني في واحده معروفه عندنا دخلت بالطريقه دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصه، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصه، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقه الوقحه فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجه دي عملت صراع، فانا لو عايزه انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رايي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، حيث الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرامبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم، ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة، ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع هو عاجز عن أنه يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي، حتى ولو تكللت بالنجاح هي ماشية منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط والركون عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي, المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين, لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة, وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم, ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم, والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل, ولكن أشابت كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض, حتى إنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل ولم يعرف متى ذهب التمويل إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة الآن, كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل, لكن هناك كارثة حقيقية, يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار, يمكن يكون أقعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقب بتضرب الصواد الأعظم من مواطني المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر, والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا, لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير, لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا غرندر لاغونا ودمانا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اسني بك هداب ننقدي اي انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: يا مدينة دمة،
1: يا مدينة دمة
2: تم إسقاط بالإقدار
0: من جهتهم. كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
9: من داخل المغيّة.
10: من داخل المغيّة.
9: واحد يهيل العربية يا ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. إحنا أقسم بالله جناح مصارع عربية بغياب الجناح مع متراهن.
8: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه مع عدد من الصحفيين والكتاب.
11: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
12: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
8: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
9: من داخل المغاجة.
10: من داخل المغاجة.
9: واحد يهل العربية ناس. يا ناس الجيش ده ما بدأ. أنا أقسم بالله جناكم مصارع عربية بغيابة جناح محمود راشد. ومصارع عربية بدأ ناس.
10: ما بدأ وصول.
9: واحد يهل العربية بس. ما بدأ وصول.
10: أبشر
9: والله. جناح محمود.
8: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطورها عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
14: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلم تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
8: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
11: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي، ودورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد. نسبة للأوضاع في السودان والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصريا، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم، في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
8: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارات الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
12: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هنا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق به المساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي فيها في اتجاه ولا باقتناته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده ولا الوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. ف هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان بيكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني لا يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية بمجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإذنية والجامعية بربطة الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بربطة، لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني بالنوع من التناول يعني قواري خاتي قدام نظر المؤامرة بالحرب دي هي مخطط يعني تعادو معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الأمر وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضه بيستخدم الشائعات والمعلومات غير الموثقة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حول حصل وما حصل ولا الحديث حول عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته بغير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام. احداثيات المنطقة الفلانية فيها الشذوذ واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات واضرب وياها جيش واضرب وياها دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وإثارة الغضب والخوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه وأنا لا أتبه لك على سبيل جمع العالم بحرية الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ينتمد الوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذئل فلان ولا ترد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في إطوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا كده محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكده. لكن طوالي الجنب فيما من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن بنقوله واستنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تتحرض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تتحرض على الحرب والقتل وكده. يعني لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني يسيرين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده، وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتنطرف له قروش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده. يعني وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين تتصل النيابة وممكن فتح فيه بلاغ وكده. يعني بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هويات متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني اللي هم نحن وهم وكده. يعني وبعد ذاك الخطاب داير بيقدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضو بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسمى ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده. وشفنا كثير الزمن ذاك الصفت معظم وزير لصالح الأجهزة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده. يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم دي ذات الجبعة الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده. وبعد ذلك رموا بنقلوا معاني كل المعادي ويعوم الثورة المضادة لما جات الحق بدي بعد ذلك هم كنتم في هذا الطرف أو الطرف تاك. يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوة الثورة وقوة مناول الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوة مناول الثورة للثورة ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده. يعني فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذاته غير النقطة عمل الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده وبيخدم أجندة اقتصادية اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتحليل والتمويل والكمسرة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب وتستفيد منها وكده. يعني وبرضو مفهوم الخطاب ده الأجندة خارجية عشان تبرر التحالفات وتطرق على الكراهية التبعية بشكل كبير. يعني
8: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يتابع قادة برلمان

0: 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179، ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيد، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون

0: وضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بودعة الله مقدم بالعديل إبراك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتغير أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعه سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا عايز أقول لك ما تنتظري عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لبضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور. ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة. وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام. ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادي الرشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات، انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيح طبعا اداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه، يعني معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل، احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت، وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في، ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في، وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي، ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده. لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، بيبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ او حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه او اشتري بقى الكتب اللي انت عايزها يعني. الشيء الثاني افقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر درسها شفعنا دي يا أخي، ده النصابين أو ده بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت، ولا قلت لها، ولا قلت لأي حد في الله. وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب، إحنا الغلطانين، خد خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هم امبارح 10، على أساس إنه هو خطاب يعني إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني، أو الآن غدا يعني، أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني أنا، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير، وزير التربية، وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي، بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستغل وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت بتتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26-27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل، والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة. انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم. حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بودعة الله مقدم بالعديل إبراك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات احنا ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحش

0: وحش الغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالب يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي، كيف جازاه الله في صبر. كان نبي الله أيوب قدوتنا، أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره؟ فوق أموال وعافية تعانى، شاف زربيته أمام اندسر. ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني.
1: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة. وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
2: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، فيها ايه لو نبدا صفحه، ننسى كل الكان وعدى. وفيها ايه لو نبدا صفحه، نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحه، نسقي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحه، ننسى كل لحظات شجانا وننسى كل لحظات شجانا، والحنان جوانا يصحى. فيها ايه لو نبض صفحة، دايرة اقول ليك بيا صراحة، الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي، زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى. ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفى، وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى، وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة، ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة. فيها إيه لو نبدأ صفحة، فيها ايه لو نبدا صفحه، تصبح الاحزان روايه، كل عذاب الماضي نمحى، وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحه. وفيها ايه لو نبدا صفحه.
1: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين

0: قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080070.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنداكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبعوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حالياً. مرحب بكم مرة تانية، ونتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكذا، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى للخبر، دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده. لكن ما تكونوا قاعدين مثلا, وأنا شايفة إن في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي, بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً. بقول أنا قاعد أي حاجة يقوم لك عندك إحصاءات الأرقية, خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالإقدار دل بالإقدار حقتك والله دل بالإقدار والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم 3 بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغاجة.
11: من داخل المغاجة.
10: واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغيابة جناه محمود راشد.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
12: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
13: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
14: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
10: من داخل مغجة.
11: من داخل مغجة.
10: واحد يهلين عربية ناس. يا ناس جيدة مبدأ. أنا أقسم بالله جناكم مصارع عربية بغيابة جناهم مع متراهن. ومصارع عربية مبدأ ناس.
11: مبدأ وصول.
10: واحد يهلين عربية مبدأ. مبدأ وصول.
11: سلام
10: والله. سلام والله. جناهم يا رب حمود والله.
11: سلام بيجا.
10: والله يا رب ده مقدم في النوير لان احنا كل ما نخش معارك ما نقدر نلقى الا النوير ما تنقش ما تنقش.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أن الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان، كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاذ عصام:
12: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها قدر كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة اتوقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما حاجة دي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع للجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كثير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
13: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هسه بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باختناته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني أنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تجد فيها من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهى الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع. يعني الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض وهو خطاب ما داير الحرب دي كيف، لكن برضو ما داير السودان بيكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني انت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضه بيطرق على الإثنية والجامعية، بيربط الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حالات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بيربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك اللي بحول الحرب السياسية لحرب على الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني هذا النوع من التناول يعني قواري خاتة قدام مناظر المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقعد يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرمز وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضو يستخدم الشائع يعني والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته غير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام. احداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود، واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات، واضرب يا جيش واضرب يا دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وانه سارة القضب والصوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه، وانا لا اتبه لك على تفيد جمع العالم لحرص الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ينتمي للوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتزأل فلان ولا تردد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من الإعقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول قبول كده محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي، والاستباحة بتاعت القرى والمدن والاغتصاب النساء وكده. لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستناد الموضوع على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحريض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والمطلوب يعني. لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات، ودائر في كل طرف يعني نارين ذا الشرعية يعني الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده، وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتنطرف له جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف، وفي ركن قطعي مقرر تنبيه الخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني. وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب، في هجوم شديد بيكون عليك، وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين في تصل النيابة وممكن بتحسين بلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطنة يعني، اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو. حابب نقول الكلام ده برضه بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا، اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا. وشفنا كثير زمن ذاك الصحف معظم وزير المصالح لجنة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا يعني، شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم ذي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا، وبعد ذاك رموا بثقل مع المكون العسكري ويعوم الثورة المضادة. لما جاءت الحق بيجي بعد ذلك مكتسهم في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني. في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناول الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناول الثورة للثورة، ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في الأجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذات غير النصف في عمل الصراع، وبيجب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده، وبيخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا زي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل والتمثلة وكده يعني لفائدة يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم خطاب ده الأجندة الخارجية عشان تمرر التحالفات وتطرق على كراهية التبعية بشكل كبير يعني.
9: في في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
14: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه

0: مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مججة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا.

0: جنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمع، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحك وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر، وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره، عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر، كيف تجاوز ألم العاتي، كيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي لأبو الجنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، فيها ايه لو نبدا صفحة، ننسى كل الكان وعدى، وفيها ايه لو نبدا صفحة، نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نسكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبضى صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالإقدار. دل بالإقدار حقتك والله، دل بالإقدار والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا
5: هلا والله الله أكبر،
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنظر نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شوفعنا دي يا اخي ده النصابين او ده بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في الله. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنة. انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسه. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب.

0: الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء ليان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي

0: يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفاه وكلام فاضي ما فيه اي حق. يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيسهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كتير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ لخاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالقدر دل بالقدر حقتك والله دل بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا
5: هلا والله الله أكبر
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوالد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغاجة، من داخل المغاجة واحد يهلنا عربية يا ناس جاي ده مبدأ وإن أقسم بلاجي لكم الصارع عربية بغيادة جناح محمود راشد.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه مع عدد من الصحفيين والكتاب.
11: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
12: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
10: من داخل المغجة.
14: من داخل المغجة يا
10: مان. واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس جاي تمبدا. إحنا أقسم بالله جينا خمسة عربية بغياب جنامع متراهن. خمسة عربية بدا ناس.
14: مبدا وصول.
10: واحد يهلنا عربية بس. مبدا وصول.
14: شيل
10: المغجة. جنامع جنامع حمود والله.
14: شيل المغجة.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطورها عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
11: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لهم. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي. معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت، وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا ما جدي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا، بس حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارات الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
12: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هنسة بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده ولا الوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده إن الله هو حامل ثنائية دي في الأول نحن وأمة يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة دي يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هسه في تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه، وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإثنية والجامعية بربطة الصراع الحاضر في البلد واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بربطة لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني ذنبه من التناول يعني قواري خادت قدام نظر المؤامرة، والحرب دي هي مخطط يعني تعادوا معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرفض وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضه بيستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته غير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام. احداثيات المنطقة الفلانية فيها الشذوذ، واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات واضرب يا جيش واضرب يا دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وإثارة الغضب والخوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه، وأنا لا أتبه لك على تدريب يوم العالم لحرية الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ننتمي للوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذئل فلان ولا ترد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في إطوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا كده المحكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكده. لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن بنقوله واستنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، لقيت انه برضه بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تتعرض للإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تتعرض على الحرب والمطلوب يعني. لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني يتلغين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده. وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتضطرب له بروش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحق والدائر السلام والدائر الانتخاب والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني. وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك، وممكن الكلام ده برضه فيه تقويض في فصل النيابة وممكن بتحسين بلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هويات متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضه بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناس والتميل لهذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسمى ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده. وشفنا كثير الزمن ذاك الصدف معظم وزير لصالح الأجهزة بتاعت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده يعني. شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم ده ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده، وبعد ذلك رموا بثقلهم مع المكون العسكري ويعم الثورة المضادة. لما جات الحق بدي بعد ذلك مكتسبوا في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني. في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة ودار الحرب تستمر، لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذات غير النفط العمل الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة المنسيات وكده، ونخدم أجندة اقتصادية اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل وكمسنة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب ونستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم الخطاب ده الأجندة خارجية يعتبر التحالفات وتطرق على كراهية التفعيل بشكل كبير يعني.
9: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
9: بهذا المستمعين الأفضل

0: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية.

0: منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف النادية والكلمات المارقة من الأعمام. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهجت بودعة الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن سفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة، وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادي الرشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله، إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة أو من محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات، كده بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا كتبي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حاجة اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي ياخذ النصابين أو دي اللي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في الله. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلعها. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا هو فبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني لسه. احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت بتتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب، ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما

0: وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سيما منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر.

0: خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معاه في نفسيته ماشية معاه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوثق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، ان احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية. في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا ناس يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل. الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر. لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقوها
5: احنا جوينا هلا والله الله أكبر
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها
5: جو.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
8: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
9: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة، وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
11: من داخل المغاجر.
12: من داخل المغاجر.
11: واحد يهلنا عربية يا ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغياب الجنامع متراهد.
10: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
13: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
14: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
10: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
15: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
10: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
11: من داخل المغجة.
12: من داخل المغجة.
11: واحد يهلين عربية ناس. يا ناس جيدة مبدأ. أنا أقسم بالله جناكم مصارع عربية بغيابة جناهم مع متراهن. ومصارع عربية مبدأ ناس.
12: مبدأ وصول.
11: واحد يهلين عربية بغيابة. مبدأ وصول.
12: أبشي لما يجب.
11: جناهم حمود والله.
12: أبشي لما يجب.
11: والله العظيم مسكين مقدم في النوير لان احنا كل ما نخش معارك ما ما نقدر نلقى الا النوير ما تنقش انا ما تنقش.
10: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
16: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم. ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
10: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاذ عصام:
13: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها قدر كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد. نسبة للأوضاع في السودان المرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم، في منصات كثيرة اتوقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
10: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
14: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هسه بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات القضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات ما بعد انتهى الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. و أنا بس عشان أخذ بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه، وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإذنية والجامعية بيربط الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالبكالة يعني بيربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك اللي بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني هذا النوع من التناول يعني قواري خاتة قدام مبرر المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد العنف وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. الخطاب ده برضو يستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. هو ذاته غير استخدام الشائعات ولا يبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام احداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات واضرب وياها جيش واضرب وياها دعم سريع وهكذا يعني. الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وانه سارت القطب والخوف والهلاك وسط الناس وكذا يعني. بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه وانا لا اتبه لك على تفيد جمع العالم لحرص الصحافة لكن لازم نحن كنا ناس ينتمي للوطن ده والشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذئل فلان ولا ترد فلان لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا كده المحكمة وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكده لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري يعني. الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستناد الموضوع على التجاري في الحياة دي ماشية يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحريض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والمطلوب يعني. لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني الإسلاميين ذا الشرعية يعني الطرف الآخر هو يصوره كخائن وعميل وغير مهم كده ده هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده وبرضه هو داير يسيطر على الرأي العام لأنه بتضطرب له جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين في تصل النيابة وممكن فتح في البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطنة يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذلك الخطاب الدائر بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضو بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية في معظم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا وشفنا كثير الزمن ذاك الصدق معظم وزير المصالح لجنة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم ذي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا وبعد ذاك رموا بنقلوا مع المكون العسكري ويعوم الثورة المضادة لما جاءت الحقيقة بعد ذلك مكتسهم في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوة الثورة وقوة مناوئة الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوة مناوئة الثورة للثورة ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذاته اللي غير غير النقطي عمل الصراع هو بيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده وبيخدم أجندة اقتصادية توقف الحرب زي ما شايفين هنا زي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل والكمسرة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكده يعني وبرضو مفهوم خطاب ده لأجندة خارجية عشان تبرر التحالفات وتروح على كراهية التبعية بشكل كبير يعني.
10: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
15: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
10: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
12: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: المجردون مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار، وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال، واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج

0: بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحشلمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه كان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى طالك وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديكي مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زربيته أمامه اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل كان وعدى وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي في بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: الله أكبر
1: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية ولا المرة اللي في تلقونا نحن جوا هنا
4: هلا والله الله أكبر
1: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها
4: الصورة تعكس.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيعي. ضمن فعاليات حملة العدالة النسوية، ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفه الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء والمدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مره ثانيه، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاويه اخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخله الصحفيه والناشطه الاستاذه صباح ادم، اللي تناولت اليات بناء خطاب اعلامي بديل ينصف المراه السودانيه في هذه الظروف الاستثنائيه.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم، ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كمان 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة رسمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغاها للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ الـ الـ الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعدة أحسه بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعدة أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديها للتطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في الجرعة الثانية في شلل الأطفال بندي جرعة ثانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة ثانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة ثانية عشان يدوه الجرعة الثانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة الثانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة الثانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة ثانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لـ15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاخد طعيمه عشان عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دائرة قروش، والعلاجات دائرة قروش، كل الحاجات دي دائرة قروش، والتطعيم مجانا يعني، أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله.

0: الكريد او بيقوم بيديك كريد. الكريد ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكده. الكريد ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب بيه الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكريد ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكريد بتاعك؟ الكريد ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي

0: تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141، إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم، وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيل في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: الله أكبر
1: 14 مايو
3: يا مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6:00 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8:00 صباحا وحتى 6:00 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
9: من داخل المغاية. من داخل المغاية. واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. أنا أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغيادة جناه مع متراهن.
8: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه ما عدد من الصحفيين والكتاب.
10: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
11: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
12: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
8: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
9: من داخل المغجة.
13: من داخل المغجة يا
9: مو. واحد يهلين عربية ناس. يا ناس جيدة مبدأ. أنا أقسم بالله جينا خمسار عربية بغيابة جناه مع متراهن. خمسار عربية مبدأ ناس.
13: مبدأ وصول.
9: واحد يهلين عربية مبدأ. مبدأ وصول.
13: شيلة بحمود. شيلة
9: بحمود. جناه مع جناه محمود.
13: شيلة بحمود.
9: والله يا رسول الله مقدم في النوير لان كل ما خش معارك في اني ما نقدر نلقى الا النوير ما تنقش انا بس ما تنقش.
8: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
14: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان، كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
8: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
10: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها قدر كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش ديت في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا قمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
8: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
11: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هذا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن الإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو البعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات ما بعد انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني، خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض وهو خطاب ما داير الحرب دي كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذ بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقاه هو حامل ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني انت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هسه بيجي تقسيم جديد الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطبة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه، وهذا الخطاب يعني برضه بيطرق على الإثنية والجامعية بيربط الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بيربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك اللي بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني بالنوع من التناول يعني قواري خادة قدام نظر المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عن الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقعد يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرمز وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. الخطاب ده برضه بيستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. هو ذاته غير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية هذا المبدأ الإعلام. احداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات واضرب وياها جيش واضرب وياها دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير انه مواصلة الحرب وانه صارت القطب والخوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه وانا لا اتفهو لك على تفيد جمع العالم لحرص الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ينتمي للوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذئل فلان ولا تردد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمرو جودة في فبراير 56 ميزر وطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعت القرى والمدن واغتصاب النساء وكذا، لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب عشان كذا قاعد تتكرر هذه الأحداث وكذا. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية كما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحريض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والقتل وكده. يعني لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف، يعني يتلقين لها الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير مهم وكده، هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده، وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتضطر في جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الاستقرار والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر تنبيه الخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال و وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده. يعني وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك، وممكن الكلام ده برضه فيه تقويض ممكن تصل النيابة وممكن فتح في البلاغ وكده. يعني بعدين الخطاب ده ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هويات متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطنة، يعني اللي هم نحن وهم وكده. يعني وبعد ذلك الخطوة التداير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضو بصراحة انه معظم هذا الإعلام الناتو التمييز ليه هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا. وشفنا كثير الزمن ذاك الصدق معظم مدير المصالح الأجهزة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا. يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم دي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا، وبعد ذاك رموا بنقلوا مع المكون المركزي ويعوم الثورة المضادة. لما جاء الحق بدي بعد ذلك مركزهم في هذا الطرف أو الطرف تاك. يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة، ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده. يعني فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذاته اللي غير غير النصير عمل الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده، وبيخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا زي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل والتمثلة وكده، يعني لغاية يعني تجارة الحرب ومستفيد منها وكده. يعني وبرضو أقول خلاص الأجندة الخارجية جت تبرر التحالفات وتروح على كراهية التبعية بشكل كبير. يعني
8: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
12: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيد والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
8: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: لابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء

0: الماضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا، راديو
7: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران.

0: عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف النادية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بي حشلمات ودمعاتنا سألتك بي كبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتت ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تاي هذه يعني كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايها بين كان الماضي ودمع كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبس جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة فيها ايه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها ايه لو نبدأ صفحة نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبض صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: يا مدينة دمة
1: تم إسقاط بالقدر.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبانجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن واهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون هاي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف إنه نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي في الحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورين نحن نخرجها كيف نعمل ندوات, تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي, بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً. بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية, خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوما لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة

0: شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شغالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دول الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو دي، هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحاجة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض

0: ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل المنظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: الله أكبر
1: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالإقدار دل بالإقدار حقتك والله دل بالإقدار والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا
5: هلا والله الله أكبر
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جابيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواه من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة، وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هم نشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعال نعالج الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، بيبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ لو حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي يا أخي ده النصابين أو ده بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال
3: وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في الله. وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين، خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هم امبارح 10 على أساس إنه هو خطاب يعني إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني أو الآن غدا يعني. أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني أنا بعته، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني لسه. احنا ما احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستغل وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي هينطلق في سبتمبر أو في أكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر أو أكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: أستاذ أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، وأنت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
3: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبندر. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبندر الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد عقودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السفن من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية.

0: مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازمين. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: ووريكم كلكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مواد خيل العزمة من ماسكر بامجرة، بنتكلم على المويه يعني كثرة الباء.

0: الاعاقات مبالغه يا جماعه. موضوع الموي انه منظمه بتجيب ومنظمه بتجيب ده ضغط شديد. يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون زي المنظمه يتعاون زي ما الناس قاعده تتعاون تساعدهم. تمام, انه واحد يمشي من الساعه 6 صباحا 3 صباحا يعني يخط الباقه ويقعد برضه ما يشيل مويه, دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم, يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر, لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولا النظافة من الإيمان الموية تتوفر, يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات عندنا علاجات, طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده, كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. طالما ده ما صح يعني بنناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
1: من البامي جورا ماستر المؤقت للاجئين, أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية, لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف, يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين, والعدد كبير هنا للاجئين أكثر من 700 في أسرة, والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن, بيكون في عنف لفظي, بيكون في عنف جسدي, والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح, طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية, بعد ذاك الناس شربت. فدي برضو كان سببت أزمة لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء, وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية, ساعدونا بالموية. فاطمة فضل ياسر, معسكر البامي جورا المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جبل رباط.
2: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زوما تقدر تعمل أي حاجة, زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون هيكون في ردة فعل, يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين, الناس الكبار بيكونوا وسخانين, والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
3: يلا احنا بنخش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحتاج يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والعفات اللي بتجينا. يعني احنا نوفر الماء, النظافه من الايمان, النظافه من الايمان. يعني احنا اذا ما في مويه نطلع نطلب عشان ما يجينا امراض اللي خايف غير من العلاج, لكن احنا بنناشد ونطالب انه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس وانه بيتعوض ومش المستشفى وكده. حاله ما صحيحه لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعقل هناك غير الناس صعب, والجو الساخن ده في امراض كثيره وبسبب عدم المويه في هنا امراض كثيره, منها الكلاس ومنها الامراض الثانيه.
4: مويه صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لفونا وده مهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس اصلي بك هداب ننقدي انت تكب داسني راديو ده بنقى كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب، ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السري تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السري منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: القرار ما فيه جديد، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح، ولا نفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أن أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى، بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية، حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال، وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنت تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: سبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل آجل آجل آجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عملية نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكونوا نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات، انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريه ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه يعني معروفه يعني. ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل. احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر روحي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي يا أخي، ده النصابين أو ده بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني.
3: ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في اللي. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خط خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا بعده، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت بتتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
3: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عملها، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان, أن نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنة. انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
0: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
5: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
5: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
5: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
5: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا، و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المرحلة المتقدم.
1: في حال توقف الحرب ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
5: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كوستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق سيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس.

0: السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان، إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كتير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة

0: زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يتزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات، بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من شرعي وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر. لكن هي تصل كيف؟ احنا دارين الناس تصل عشان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إن الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب، ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: على القرار ما فيه جديد، ونفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح، ولا نفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أن أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى، بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية، حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال، وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنت تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى التدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل آجل آجل آجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عمليات نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطوية للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: الخارجية السودانية ترحب بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بإدانة الانتهاكات في السودان،
1: لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا.
5: تفاصيل الاعتداء على متظاهرين بأكسفورد من قبل أحد المرافقين لرئيس الوزراء كامل إدريس.
6: حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني
7: هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف.
5: طالبات جامعة الإمام المهدي يشكون الأوضاع غير الإنسانية بالجامعة.
8: خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة.
5: أثر الحرب على الجانب النفسية للمواطنين والأطفال خصوصا.
9: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويصف ممارسات قوات الدعم السريع ضد المجموعات غير العربية في دارفور بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطالبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. في هذا الصدد تحدث لراديو دبنجا غروشي عوض الصحفي والمحلل السياسي.
1: طيب أنا بفتكر إنه المشروع القرار ما فيه جديدة، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده، لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو. يعني المطلوب هو انتقال ديمقراطي، انتقال مدني ديمقراطي، ده المطلوب وليس حكم شفاف. الحاجة الثانية، انا ما بفتكر ان الحرب دي هي بقت حرب اهلية، وما بفتكر انه الانحيازات الاجتماعية او المناطقية او الثقافية او الجهوية للجهات المتحاربة هي يعني عندها علاقة بهذه الحرب. هذه الحرب ستظل وكما كانت حرب بين مجموعات سياسية وعسكرية تسعى لاختصام السلطة والثروة في السودان، خاصة معدن الذهب. فبالتالي ما يعني هذه الحرب لم تتحول إلى حرب أهلية ولن تتحول إلى حرب أهلية، لأنه التاريخ بتاع التعايش من المجموعات السكانية في السودان كبير جدا، ولا زالت هذه الحرب لم تستقطب جل المكونات دي. يعني المنطقة البحارية فيها الدعم السريع تقريبا منطقة كردفان برا فيها 5 مليون نسمة، ما بنقول إنه الآن الدعم السريع منتظمين في مليون زول يعني، ولا منطقة النيل والوسط ممكن نقول هم منتظمين الآن في حرب الكرامة أو كما يقول الجيش ضد الدعم السريع. هذه الحرب كانت وما زالت تخص كيانات بعينها وستنتهي بانتهاء هذه الكيانات. تنتهي بانتهاء هذه الكيانات. الحاجة الثانية أنا أفتكر إنه أمريكا لا زالت بتتجنب الإشارة بوضوح، يعني لحد الآن بيتقال هنالك أطراف خارجية تدعم الأطرافية الحرب. الجهات الخارجية دي ما دايرة يتم تحديدها مع أنها معلومة، يعني في التلميحات بتاعت بوليس، في كلام وزير الخارجية، في كله بتعرف إنه الجهات دي معلومة بعينها، لكن ما دايرة يتم الإشارة لها. طيب معروف تماما إنه إذا الإمداد بتاع السلاح في الحرب دي توقف، الحرب دي هتقيف، الحرب دي هتقيف، والإمداد ده معروف جاي من وين يعني. فالمطلوب هو اتخاذ قرار ليس ضد المتحاربين فحسب، ولكن ضد الجهات التي تمدهم بالسلاح، خاصة دولة الإمارات العربية، يعني الجهات الآن قاعدة تمد الدعم السريع بالسلاح. هذه الدولة يجب اتخاذ قرار في مواجهتها، مما يقودنا لأنه أمريكا أصلا هي ما سعية لحل الأزمة، ولكن سعية لإدارة الأزمة بما يخدم المخطط بتاعها أو المشروع بتاعها بتاع إعادة ترتيب المنطقة كلها بما يضمن أمان إسرائيل في محيط الجغرافي بتاعها. يعني إسرائيل الآن حسمت موضوع الأرض بعد حكاية غزة دي، وهي الآن بتحاول تحسم العمق الجغرافي اللي هي موجودة فيه، والعمق البمر بالممرات المائية والبمر والفيه المستودع الثقافي والغيمي والروحي للمشروع المضاد لها اللي هو المشروع العربي. فبالتالي هي بتحاول تحسم، بتحاول تدير الأزمة في السودان بما يخدم ده. طيب لكن أمريكا مجبورة غصبا عنها إنها تتخذ خطوات حاسمة في الأيام القادمة، لأنه السودان بقى أرض خلاء، بقى أرض خلاء، وبقى فيه ضعفت الدولة في أطراف السودان المختلفة أو غابت تماما، مما يعني إنه المنطقة تحولت إلى نشاط العصابات التي تدير في السلاح وتدير في المخدرات، والمنطقة هتكون فاتحة قدام جماعات الإرهاب، والمنطقة هتكون خاضعة للتنافس الدولي، لعلما بإنه الجغرافيا دي بتشاطي أهم ممر مائي. أمريكا بهذا الفهم هي مدعوة هي يعني تقريبا هي مجبرة على التدخل، لكن التدخل ليس لحل الأزمة وإنما لإدارة الأزمة في مصلحة مخططة في المنطقة. ده أتخيل لي القرار ده إذا صدر حيصف الاتجاه ده وما حيصف ما حيمشي أكثر من كده، لأنه القرارات واضحة محددة، يعني اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة اتجاه الجهات التي تمد المتحاربين بالسلاح، وتسمية هذه الجهات وفرض عقوبات دولية عليها، وتخيير الأمارات ما بين التبادل التجاري مع أمريكا والغرب ومع دعم وما بين دعم الجماعات المسلحة. ده القرار اللي كان مفروض الاتجاه المفروض تمشي فيه أمريكا وأوروبا، وما حيمشوا في الاتجاه ده لأنه بيتعارض مع استراتيجيتهم في إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. شكرا لك.
5: تناولت وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين أمام جامعة أكسفورد من قبل أشخاص يتبعون لطاقم السفارة السودانية المرافق لرئيس الوزراء كامل إدريس في زيارته للجامعة. محمد الباقر أحد المعتدى عليهم يحكي التفاصيل.
7: بعد انتهاء المحاضرة خرجت مع عدد من السودانيين إلى الشارع أمام مبنى اتحاد الطلبة، وبدأنا احتجاجا سلميا ضد الحرب في السودان وضد الحكومة المرتبطة بنظام الحرب، وكنا منهتف بصوت عالي مطالبين بوقف الحرب ورافضين إعطاء أي شرعية لحكومة لم تأتي عبر الانتخابات الحرة. الاحتجاج كان سلمي، والهدف بتاعنا كان إننا نوصل رأينا وصوتنا بإننا رافضين للحرب، لكن الأمور أخذت منحة تاني عندما قام أحد الأشخاص المؤيدين للحرب والمؤيدين للنظام السوداني، وهو كان قد أتى مع طاقم السفارة السودانية، شخص يدعى أبو بكر الصافي وهو لاجئ مقيم في بريطانيا. هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف ضد الحرب، وهذا حق مشروع في الاحتجاج السلمي خاصة في بريطانيا. الاحتداء كان صادم وعنيف بالنسبة لي وبالنسبة للحضور، لأنه حدث في مدينة هي يفترض تكون مدينة للعلم والحريات والديمقراطية، وأمام مباني جامعة أوكسفورد. وهذا الاحتداء لم يكن تجاهي كشخص، وإنما هو تجاه حرية التعبير. وتعرضت أيضا الناشطة السودانية سارة، الرئيسة السابقة للجالية السودانية في أوكسفورد، لتهديد لفظي واعتداء بدني من الشخص نفسه، حيث قام بدفعها من صدرها في محاولة واضحة لإرهابها وإسكاتها، لأنها كانت بتهتف ضد الحرب وضد النظام. الحاجة اللي حدثت لسارة أثارت غضب كل المتظاهرين، فتحول الهتاف بتاعهم ضد هذا الشخص وضد العنف، واعتبروا إنه محاولته للإرهاب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب غير مقبول. وبعد الحادثة مباشرة قامت السيدة سارة بالاتصال بالشرطة البريطانية التي حضرت إلى مكان الحادث بعد أن فر الشخص المعتدي من المكان، وقامت الشرطة البريطانية بمعاينة مكان الحادث وأخذت أقوال الشهود والمتضررين، وتمت إجراءات رسمية متعلقة بالواقعة. ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مجرد خلاف سياسي، لكن كان مثال واضح للعنف اللي داخل السودان وبتمارسه مجموعة معينة موجودة في السلطة حاليا، وحولته من داخل السودان إلى خارج السودان إلى أن وصل إلى شوارع أوكسفورد. أنا أروي هذه الشهادة وبعتقد إنه ما حدث هو ليس حادثة فردية، لكن يجب أن يفهم في السياق الأوسع لما يحدث حاليا في السودان من الحرب الدائرة والعنف اللفظي والبدني والانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي موجودة داخل السودان وامتدت إلى خارج السودان. ومن هنا نحن منرفض الحرب ومنرفض العنف سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، ومنرفع صوتنا عالي، ورسالتنا إنه من حق السودانيين في السودان وخارجه إنه يرفضوا الحرب سلميا ويعبروا عن آرائهم دون خوف من الاحتداء أو الترهيب. وما حدث أمام أوكسفورد يونيون، اتحاد الطلبة في أوكسفورد، بيثبت إنه معركة السودانيين من أجل السلام والحرية هي معركة مستمرة في أي مكان. شكرا.
5: وكذلك تحدثت لدبنجا الأستاذة سارة أحمد رئيس الجالية السودانية بأوكسفورد، والتي تم الاعتداء عليها من ذات الشخص في ذات التظاهرة.
6: مساء الخير الأهل والأحباب في كل ربوع السودان وفي بقاع المهجر، مستمعين راديو دبنجا. أنا سارة أحمد من أوكسفورد في بريطانيا، الرئيس السابق للجالية السودانية في المملكة المتحدة. يوم الأربعاء 13 مايو 2026 قمنا مجموعة من السودانيين بالحضور لمباني أوكسفورد يونيون للقاء السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، رافعين شعارات ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة، ومطالبين بوقف الحرب. تعرضنا للضرب وللتحرش اللفظي والجسدي من قبل أبو بكر الصافي شبه. أنا سارة، قام أبو بكر بضربي ضرب مبرح تواصلت طوالي مع البوليس، وجاء البوليس في مكان الحادثة وأخذ أغوال الموجودين وطالب ببعض الأدلة، أرفقناها مع التقرير، من بينها فيديوهات بتوضح تماما الضربة اللي تعرضت له. حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني نسبة للكدمات والآثار الضرب اللي تعرضت لها، مشيت مباشرة للمستشفى تروما يونت في الأيني وبحوزة التقرير الطبي، وأرفقت كذلك ضمن التقرير البوليسي. يعني التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون في البلد اللي احنا عايشين فيها، ومؤسف جدا انه يتعرضوا نساء بلادي للضرب داخل السودان وخارج السودان، وانه الرجل السوداني يفتكر انه من حقه انه يتعرض للسيدات للضرب وهم في تظاهر سلمي مطالبين فيه بوقف الحرب في السودان.
5: شكت طالبات بجامعة الإمام المهدي من اقتحام أحد اللصوص لداخلية دكتور عز الدين عمر التاي الجامعية للبنات مجردا من ملابسه، وهجم على إحدى الطالبات وخطف منها هاتفها وخرج مسرعا حينما قامت مجموعة لملاحقته، أثار حالة من الصدمة والخوف وسط الطالبات. المزيد عن هذا الحادث وعن الأوضاع بالداخلية وبالجامعة في حديث إحدى الطالبات.
10: هنا صوت طلاب جامعة الإمام المهدي. نحن طلاب جئنا نحمل أحلاما وطموحات في وسط هذه الحرب اللعينة، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه معاناة يومية داخل الجامعات والداخليات. نفتقر للكهرباء، أي نعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم تشغيل المولدات في الداخليات نهائيا، أما في الجامعة يتم تشغيلها لساعات محددة بسبب ظروف طارئة لتشغيل المعامل وغيرها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة العالية. وأيضا بنعاني من ضعف الاهتمام من وزارة الحرم الجامعي وافتقار الجامعة لأبسط مقومات الحياة، الماء والاستراحات والمساجد والخدمات التي تحفظ كرامتنا كطلاب وراحتنا. أما المواصلات وأعباء المعيشة فأصبحت عبا أضافيا إلينا بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار والتعرفة من حين لآخر دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، وتكتظ وتتزاحم المعاناة في الداخليات. نعاني من اكتظاظ شديد وانعدام للكهرباء والمياه النقية أو المياه المقلورة وغياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة، إلى جانب انعدام الأمن والحراسة. خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة، مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال وغياب الأمن. إننا طلاب جامعة الإمام المهدي لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحقنا في الأمن وبيئة جامعية تليق بنا وتحفظ كرامتنا كطلاب. رسالتنا اليوم ليست شكوى فقط، بل نداء عاجل لكل الجهات المختصة للتحرك السريع وتحمل المسؤولية قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بتوحيد الزي، فهناك اعتراضات واسعة وسط الطلاب والطالبات، لأن الجامعة تعد هي قمة الهرم التعليمي، وأن طلابها على قدر عالي من الوعي والإدراك لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، فلا داعي لفرض قيود ولا تراعي للتنوع والاختلاف، كما أن فرض الزي الموحد قد يحد من التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يثرى البيئة الجامعية ويعكس اختلاف الخلفيات والعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي. فالجامعة ليست مكانا للتعليم الأكاديمي فقط، بل هو فضاء للتعايش والتنوع وتبادل الثقافات. ونحن نرى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمعالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة الطالب بصورة مباشرة، بدلا من الانشغال بقضايا لا تمثل أولوية مليحة بالنسبة للطلاب. طلاب جامعة الإمام المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تم تخصيص هذا الشهر شهر مايو بكامله شهرا للتوعية بالصحة النفسية على مستوى العالم، وبسبب الحرب التي يشهدها السودان وصدمات الناتجة عنها تزداد أهمية مثل هذه التوعية. راديو دبنجا استضاف الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى الطيب محمد للحديث حول هذا الموضوع. في هذه الحلقة اخترنا لكم الجزء الخاص بأثر الحرب على الأطفال.
9: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايش الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
11: نعم.
9: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل بأسباب عدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، مش ما ما ما متكاملة.
11: نعم.
9: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، وبتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظها، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
11: يدخل في قوقعة.
9: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل الصغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبة خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جوا في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما يرد ليك. الحاجه الثانيه ممكن يتعلق مثلا مع امه بشكل زياده، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في امه او ابوه، ده بيكون داير شعور بالامان. بيجي بنقول لك نقله ثانيه على اساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الامان، المشكله انه الامان ذاته الام ذاته ما عندها، لأن الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها. فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
11: نعم.
9: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس الأساس نشتغلوا في المجال. فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت. فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلاً في تعميم مثلاً للبيانات، بمعنى إنه مثلاً نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في في في في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تاكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحله دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم. وخاصه للاطفال، الام لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تامنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفه وادراك يعني توعيه، بيكون أكثر قيمة. يعني
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين.

جاوب لسؤاله. الحلقة الليلة احنا نتكلم عن طريقة قطع التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وانواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده احنا بنديه كيف. هو اللغاه احنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى، وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاه للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البيزي جدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي

0: هم بتروح تعالجونا ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه يمكن ان كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره ده اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته, اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه, بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: القرار ما فيه جديد، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يطلبون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثات أمم المتحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنت تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: سبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية، في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل عاجل عاجل عاجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عملية نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعنبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدى الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب ولا هي ممكن احنا هذه الاموال التي تاخذها الدوله يمكن ان نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العمليه التعليميه داخل هذه المؤسسه.
6: بدايه استاذ احمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكله المتعلقه بالمناهج المنقحه بالضبط شنو
7: هي. قضيه المقررات كبيره جدا في المرحله الثانويه، والتعديل الحدث للكتب المنقحه بالنسبه للصف في المرحله الابتدائيه، اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الاشاره لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطه عليا بالنسبه له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديده، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكوميه ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري من بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق، معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم اصحاب المطابع دي بيكونوا نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبعه يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيح طبعا اداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل، احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص، جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في، ما والله حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولايه الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني نوزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس حكومية ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس حكومية. وده المثار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز لك ولا من منك انت لنا احنا ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربة دي دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي ده ما خطينا تعالنا عاجل الخطأ ده لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكلة يبقى احنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصة متضرر. ازاي؟ متضرر او حي اشتريت كتب خسرت اموال كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجة تانية او اشتري بقى الكتب اللي انت عايزها يعني. الشيء الثاني افقدت الثقة فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر انه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق الله اكبر درسها شفعنا دي ياخذ النصابين او دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد هي عارفة يعني ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في اللي. وإذا عندك طلعوا لنا إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك ما في حد يجاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج وفيها كلام يعني فيها مشاكل واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني خلي الامور تستقر وتعال غير خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي حينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
6: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
7: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاصة موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة وعشان ما نرهق الخزينة وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد والعام الموحد ده اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد والله مش كده. أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية
8: حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا. متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك. أبدا أبدا، إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب بالما دل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
6: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها اننا نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه اللبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانياً إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة، إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي، الطفل أول ما يلدوه مباشرة أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسر خير المراحل. يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يشخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا الأم عندها لبن، وبعد ذاك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه عندها لبن كافي للطفل، لا، ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية، برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي نتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجي نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجينة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي، بس تجي تم كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه، حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطمين طوالي، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعة البيت، تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا، وبيؤدي إلى وفاة كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بيأكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعة سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاعة الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الموسم المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
12: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار،

0: الذكية المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص صيانة سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
0: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمار.

0: والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كان في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
0: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
1: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعة إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش. ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب، ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: على القرار ما فيه جديد، ونفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح، ولا نفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى، بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان، وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية، حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال، وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية، يمكن تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل آجل آجل آجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عملية نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تاج السير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: الخارجية السودانية ترحب بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بإدانة الانتهاكات في السودان،
1: لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا.
5: تفاصيل الاعتداء على متظاهرين بأكسفورد من قبل أحد المرافقين لرئيس الوزراء كامل إدريس.
6: حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني
7: هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف.
5: طالبات جامعة الإمام المهدي يشكون الأوضاع غير الإنسانية بالجامعة.
8: خلال أشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة.
5: أثر الحرب على الجانب النفسية للمواطنين والأطفال خصوصا.
9: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويصف ممارسات قوات الدعم السريع ضد المجموعات غير العربية في دارفور بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطالبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. في هذا الصدد تحدث لراديو دبنجا غرشي عوض الصحفي والمحلل السياسي.
1: طيب أنا بفتكر إنه المشروع القرار ما فيه جديدة، يعني نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده، لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو. يعني المطلوب هو انتقال ديمقراطي، انتقال مدني ديمقراطي، ده المطلوب وليس حكم شفاف. الحاجة الثانية، انا ما بفتكر ان الحرب دي هي بقت حرب اهلية، وما بفتكر انه الانحيازات الاجتماعية او المناطقية او الثقافية او الجهوية للجهات المتحاربة هي يعني عندها علاقة بهذه الحرب. هذه الحرب ستظل وكما كانت حرب بين مجموعات سياسية وعسكرية تسعى لاختصام السلطة والثروة في السودان، خاصة معدن الذهب. فبالتالي ما يعني هذه الحرب لم تتحول إلى حرب أهلية ولن تتحول إلى حرب أهلية، لأنه التاريخ بتاع التعايش بين المجموعات السكانية في السودان كبير جدا، ولا زالت هذه الحرب لم تستقطب جل المكونات دي. يعني المنطقة البحاري فيها الدعم السريع تقريبا منطقة كردفان برا فيها 5 مليون نسمة، ما بنقول انه الان الدعم السريع منتظمين في مليون زول يعني. ولا منطقة النيل والوسط ممكن نقول هم منتظمين الان في حرب الكرامة او كما يقول الجيش ضد الدعم السريع. هذه الحرب كانت وما زالت تخص كيانات بعينها وستنتهي بانتهاء هذه الكيانات. تنتهي بانتهاء هذه الكيانات. الحاجة الثانية أنا أفتكر إنه أمريكا لا زالت بتتجنب الإشارة بوضوح، يعني لحد الآن بيتقال هنالك أطراف خارجية تدعم الأطرافية الحرب. الجهات الخارجية دي ما دايرة يتم تحديدها مع أنها معلومة، يعني في التلميحات بتاعت بوليس، في كلام وزير الخارجية، في كله بتعرف إنه الجهات دي معلومة بعينها، لكن ما دايرة يتم الإشارة لها. طيب معروف تماما إنه إذا الإمداد بتاع السلاح في الحرب دي توقف، الحرب دي حتقيف، والإمداد ده معروف جاي من وين يعني. فالمطلوب هو اتخاذ قرار ليس ضد المتحاربين فحسب، ولكن ضد الجهات التي تمدهم بالسلاح، خاصة دولة الإمارات العربية، يعني الجهات الآن قاعدة تمد الدعم السريع بالسلاح. هذه الدولة يجب اتخاذ قرار في مواجهتها، مما يقودنا لأنه أمريكا أصلا هي ما سعية لحل الأزمة، ولكن سعية لإدارة الأزمة بما يخدم المخطط بتاعها أو المشروع بتاعها بتاع إعادة ترتيب المنطقة كلها بما يضمن أمان إسرائيل في محيط الجغرافي بتاعها. يعني إسرائيل الآن حسمت موضوع الأرض بعد حكاية غزة دي، وهي الآن بتحاول تحسم العمق الجغرافي اللي هي موجودة فيه، والعمق البمر بالممرات المائية والبمر والفيو المستودع الثقافي والغيمي والروحي للمشروع المضاد لها اللي هو المشروع العربي. فبالتالي هي بتحاول تدير الأزمة في السودان بما يخدم ده. طيب لكن أمريكا مجبورة غصبا عنها إنها تتخذ خطوات حاسمة في الأيام القادمة، لأنه السودان بقى أرض خلاء، وبقى فيه ضعفت الدولة في أطراف السودان المختلفة أو غابت تماما، مما يعني أنه المنطقة تحولت إلى نشاط العصابات التي تدير في السلاح وتدير في المخدرات، والمنطقة هتكون فاتحة قدام جماعات الإرهاب، والمنطقة هتكون خاضعة للتنافس الدولي، لعلما بأنه الجغرافيا دي بتشاطي أهم ممر مائي. أمريكا بهذا الفهم هي مدعوة هي يعني تقريبا هي مجبرة على التدخل، لكن التدخل ليس لحل الأزمة وإنما لإدارة الأزمة في مصلحة مخططة في المنطقة. ده أتخيل لي القرار ده إذا صدر حيصف الاتجاه ده وما حيصف ما حيمشي أكثر من كده، لأنه القرارات واضحة محددة، يعني اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة اتجاه الجهات التي تمد المتحاربين بالسلاح، وتسمية هذه الجهات وفرض عقوبات دولية عليها، وتخيير الأمارات ما بين التبادل التجاري مع أمريكا والغرب ومع دعم وما بين دعم الجماعات المسلحة. ده القرار اللي كان مفروض ده الاتجاه المفروض تمشي فيه أمريكا وأوروبا، وما حيمشوا في الاتجاه ده لأنه بيتعارض مع استراتيجيتهم في إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. شكرا لك.
5: تناولت وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين أمام جامعة أكسفورد من قبل أشخاص يتبعون لطاقم السفارة السودانية المرافق لرئيس الوزراء كامل إدريس في زيارته للجامعة. محمد الباقر أحد المعتدى عليهم يحكي التفاصيل.
7: بعد انتهاء المحاضرة خرجت مع عدد من السودانيين إلى الشارع أمام مبنى اتحاد الطلبة، وبدأنا احتجاجا سلميا ضد الحرب في السودان وضد الحكومة المرتبطة بنظام الحرب، وكنا منهتف بصوت عالي مطالبين بوقف الحرب ورافضين إعطاء أي شرعية لحكومة لم تأتي عبر الانتخابات الحرة. الاحتجاج كان سلمي، والهدف بتاعنا كان إننا نوصل رأينا وصوتنا بإننا رافضين للحرب، لكن الأمور أخذت منحة تاني عندما قام أحد الأشخاص المؤيدين للحرب والمؤيدين للنظام السوداني، وهو كان قد أتى مع طاقم السفارة السودانية، شخص يدعى أبو بكر الصافي وهو لاجئ مقيم في بريطانيا. هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف ضد الحرب، وهذا حق مشروع في الاحتجاج السلمي خاصة في بريطانيا. الاحتداء كان صادم وعنيف بالنسبة لي وبالنسبة للحضور، لأنه حدث في مدينة هي يفترض تكون مدينة للعلم والحريات والديمقراطية، وأمام مباني جامعة أوكسفورد. وهذا الاحتداء لم يكن تجاهي كشخص، وإنما هو تجاه حرية التعبير. وتعرضت أيضا الناشطة السودانية سارة الرئيسة السابقة للجالية السودانية في أوكسفورد لتهديد لفظي واعتداء بدني من الشخص نفسه، حيث قام بدفعها من صدرها في محاولة واضحة لإرهابها وإسكاتها لأنها كانت بتهتف ضد الحرب وضد النظام. الحاجة اللي حدثت لسارة أثارت غضب كل المتظاهرين، فتحول الهتاف بتاعهم ضد هذا الشخص وضد العنف، واعتبروا إنه محاولته للإرهاب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب غير مقبول. وبعد الحادثة مباشرة قامت السيدة سارة بالاتصال بالشرطة البريطانية التي حضرت إلى مكان الحادث بعد أن فر الشخص المعتدي من المكان، وقامت الشرطة البريطانية بمعاينة مكان الحادث وأخذت أقوال الشهود والمتضررين، وتمت إجراءات رسمية متعلقة بالواقعة. ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مجرد خلاف سياسي، لكن كان مثال واضح للعنف اللي داخل السودان وبتمارسه مجموعة معينة موجودة في السلطة حاليا، وحولته من داخل السودان إلى خارج السودان إلى أن وصل إلى شوارع أوكسفورد. أنا أروي هذه الشهادة وبعتقد إنه ما حدث هو ليس حادثة فردية، لكن يجب أن يفهم في السياق الأوسع لما يحدث حاليا في السودان من الحرب الدائرة والعنف اللفظي والبدني والانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي موجودة داخل السودان وامتدت إلى خارج السودان. ومن هنا نحن منرفض الحرب ومنرفض العنف سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، ومنرفع صوتنا عالي ورسالتنا إنه من حق السودانيين في السودان وخارجه إنه يرفضوا الحرب سلميا ويعبروا عن آرائهم دون خوف من الاحتداء أو الترهيب. وما حدث أمام أوكسفورد يونيون اتحاد الطلبة في أوكسفورد بيثبت إنه معركة السودانيين من أجل السلام والحرية هي معركة مستمرة في أي مكان. شكرا.
5: وكذلك تحدثت لدبنجا الأستاذة سارة أحمد رئيس الجالية السودانية بأوكسفورد والتي تم الاعتداء عليها من ذات الشخص في ذات التظاهرة.
10: مساء الخير الأهل والأحباب في كل ربوع السودان وفي بقاع المهجر مستمعين راديو دبنجا. أنا سارة أحمد من أوكسفورد في بريطانيا، الرئيس السابق للجالية السودانية في المملكة المتحدة. يوم الأربعاء 13 مايو 2026 قمنا مجموعة من السودانيين بالحضور لمباني أوكسفورد يونيون للقاء السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، رافعين شعارات ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة، ومطالبين بوقف الحرب. اتعرضنا للضرب وللتحرش اللفظي والجسدي من قبل أبو بكر الصافي شبه. أنا سارة، قام أبو بكر بضربي ضرب مبرح تواصلت طوالي مع البوليس، وجاء البوليس في مكان الحادثة وأخذ أغوال الموجودين وطالب ببعض الأدلة أرفقناها مع التقرير، من بينها فيديوهات بتوضح تماما الضربة اللي تعرضت له. حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني نسبة للكدمات والآثار الضرب اللي تعرضت لها، مشيت مباشرة للمستشفى تروما يونت في الأياني وبحوزة التقرير الطبي، وأرفقت كذلك ضمن التقرير البوليسي. يعني التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون في البلد اللي احنا عايشين فيها، ومؤسف جدا انه يتعرضوا نساء بلادي للضرب داخل السودان وخارج السودان، وانه الرجل السوداني يفتكر انه من حقه انه يتعرض للسيدات للضرب وهم في تظاهر سلمي مطالبين فيه بوقف الحرب في السودان.
5: شكت طالبات بجامعة الإمام المهدي من اقتحام أحد اللصوص لداخلية دكتور عز الدين عمر التاي الجامعية للبنات مجردا من ملابسه، وهجم على إحدى الطالبات وخطف منها هاتفها وخرج مسرعا حينما قامت مجموعة لملاحقته، فأثار حالة من الصدمة والخوف وسط الطالبات. المزيد عن هذا الحادث وعن الأوضاع بالداخلية وبالجامعة في حديث إحدى الطالبات.
11: هنا صوت طلاب جامعة الإمام المهدي. نحن طلاب جئنا نحمل أحلاما وطموحات في وسط هذه الحرب اللعينة، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه معاناة يومية داخل الجامعات والداخليات. نفتقر للكهرباء، أي نعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم تشغيل المولدات في الداخليات نهائيا، أما في الجامعة يتم تشغيلها لساعات محددة بسبب ظروف طارئة لتشغيل المعامل وغيرها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة العالية. وأيضا بنعاني من ضعف الاهتمام من نظافة الحرم الجامعي وافتقار الجامعة لأبسط مقومات الحياة، الماء والاستراحات والمساجد والخدمات التي تحفظ كرامتنا كطلاب وراحتنا. أما المواصلات وأعباء المعيشة فأصبحت عبئا أضافيا إلينا بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار والتعرفة من حين لآخر دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، وتكتظ وتتزاحم المعاناة في الداخليات. نعاني من اكتظاظ شديد وانعدام للكهرباء والمياه النقية أو المياه المقلورة وغياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة، إلى جانب انعدام الأمن والحراسة. خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة، مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقة عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال وغياب الأمن. إننا طلاب جامعة الإمام المهدي لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحقنا في الأمن وبيئة جامعية تليق بنا وتحفظ كرامتنا كطلاب. رسالتنا اليوم ليست شكوى فقط، بل نداء عاجل لكل الجهات المختصة للتحرك السريع وتحمل المسؤولية قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بتوحيد الزي، فهناك اعتراضات واسعة وسط الطلاب والطالبات، لأن الجامعة تعد هي قمة الهرم التعليمي، وأن طلابها على قدر عالي من الوعي والإدراك لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، فلا داعي لفرض قيود ولا تراعي للتنوع والاختلاف، كما أن فرض الزي الموحد قد يحد من التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يثرى البيئة الجامعية ويعكس اختلاف الخلفيات والعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي. فالجامعة ليست مكانا للتعليم الأكاديمي فقط، بل هو فضاء للتعايش والتنوع وتبادل الثقافات. ونحن نرى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمعالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة الطالب بصورة مباشرة، بدلا من الانشغال بقضايا لا تمثل أولوية مليحة بالنسبة للطلاب. طلاب جامعة الإمام المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تم تخصيص هذا الشهر شهر مايو بكامله شهرا للتوعية بالصحة النفسية على مستوى العالم، وبسبب الحرب التي يشهدها السودان والصدمات الناتجة عنها تزداد أهمية مثل هذه التوعية. راديو دبنجا استضاف الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى الطيب محمد للحديث حول هذا الموضوع. في هذه الحلقة اخترنا لكم الجزء الخاص بأثر الحرب على الأطفال.
9: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف حاجة تعرض البني آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايش الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثير كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
5: نعم،
9: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل بأسر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
5: نعم،
9: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحياة دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي يتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
5: يدخل في قوقعة.
9: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولا فوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبة خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما ما ما ما, ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع امه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في امه او ابوه، ده بيكون داير شعور بالامان. بيجي بنقول لك نقلة تانية على اساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الامان، المشكلة انه الامان ذاته الام ذاته ما عندها، لأن الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها. فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
12: نعم.
9: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال. فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، هاي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت. فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخدوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم لل مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تاكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحله دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم. او خاصه للاطفال، الام لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تامنه فطريا، هي بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفه وادراك، يعني توعيه، بيكون أكثر قيمة. يعني
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة.

خاصة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاحات كثيرة. اللغاح الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاح بتاع الثلاثي بندوش شكل حقنة في العظم، مع اللغاح ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ماذا الإرغان البيجي برو ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطئم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاحات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمل ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه حتى ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح له انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكده بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللغاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن لقدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.

0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1,000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4,000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11,000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: القرار ما فيه جديد، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثات أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنا تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل عاجل عاجل عاجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عمليات نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر تابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تاج السير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطوية للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعنبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب في R24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس هيكلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تاثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السفن من العالم جوا، في التجاره وارتفاع تكلفه الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الامداد السريعه والمساعدات الانسانيه، تعقيدا لعمليه الاغاثه وزياده كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطره الدوله خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحته بتاعت الميزانيات والدوله وتطوير قطاع الطيران، المنظمه اصلا فرضت رسوم العبور بالنسبه للطيارات العابره الاجواء السودانيه، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطه الدوله ثم تستقل في تطوير البنيه التحتيه لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدوله في اي التزامات. لكن unfortunately او لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت أن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مججة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوما لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
1: بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
8: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
7: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد
10: هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة، ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي

0: أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة.

0: خطيره جدا. ويعني لو ما فهمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الستة اسابيع برضه في لقاحات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3 لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلناها دي لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى. يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه. ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: القرار ما فيه جديد، ونفس الكلام اللي تقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان أو عائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاع قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنت تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بناد بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل عاجل عاجل عاجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عملية نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026. في الجولة دي هنستعرض القضايا التالية: الخارجية السودانية ترحب بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بإدانة الانتهاكات في السودان،
1: لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا.
5: تفاصيل الاعتداء على متظاهرين بأوكسفورد من قبل أحد المرافقين لرئيس الوزراء كامل إدريس.
6: حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني
7: هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف.
5: طالبات جامعة الإمام المهدي يشكون الأوضاع غير الإنسانية بالجامعة.
8: خلال أشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة.
5: أثر الحرب على الجانب النفسية للمواطنين والأطفال خصوصا.
9: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويصف ممارسات قوات الدعم السريع ضد المجموعات غير العربية في دارفور بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطالبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. في هذا الصدد تحدث لراديو دبنجا غرشي عوض الصحفي والمحلل السياسي.
1: طيب أنا بفتكر إنه المشروع القرار ما فيه جديدة، يعني نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده، لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو. يعني المطلوب هو انتقال ديمقراطي، انتقال مدني ديمقراطي، ده المطلوب وليس حكم شفاف. الحاجة الثانية، أنا ما بفتكر أن الحرب دي هي بقت حرب أهلية، وما بفتكر أنه الانحيازات الاجتماعية أو المناطقية أو الثقافية أو الجهوية للقوى للجهات المتحاربة هي يعني عندها علاقة بهذه الحرب. هذه الحرب ستظل وكما كانت حرب بين مجموعات سياسية وعسكرية تسعى لاختصام السلطة والثروة في السودان، خاصة معدن الذهب. فبالتالي ما يعني هذه الحرب لم تتحول إلى حرب أهلية ولن تتحول إلى حرب أهلية، لأنه التاريخ بتاع التعايش بين المجموعات السكانية في السودان كبير جدا، ولا زالت هذه الحرب لم تستقطب جل المكونات دي. يعني المنطقة البحاري فيها الدعم السريع تقريبا، منطقة كردفان برا فيها 5 مليون نسمة، ما بنقول انه الان الدعم السريع منتظمين في مليون زول يعني. ولا منطقة النيل والوسط ممكن نقول هم منتظمين الان في حرب الكرامة او كما يقول الجيش ضد الدعم السريع. هذه الحرب كانت وما زالت تخص كيانات بعينها وستنتهي بانتهاء هذه الكيانات. تنتهي بانتهاء هذه الكيانات. الحاجة الثانية أنا أفتكر أنه أمريكا لا زالت بتتجنب الإشارة بوضوح، يعني لحد الآن بيتقال هنالك أطراف خارجية تدعم الأطرافين الحرب. الجهات الخارجية دي ما دارت إمتى حديدة معنا أي معلومة، يعني في التلميحات بتاعت بوليس، في كلام وزير الخارجية، في كله بتعرف إنه الجهات دي معلومة بعينها، لكن ما دارت إمتى الإشارة لها. طيب معروف تماما إنه إذا الإمداد بتاع السلاح في الحرب دي توقف، الحرب دي هتقيف، الحرب دي هتقيف، والإمداد ده معروف جاي من وين يعني. فالمطلوب هو اتخاذ قرار ليس ضد المتحاربين فحسب، ولكن ضد الجهات التي تمدهم بالسلاح، خاصة دولة الإمارات العربية، يعني دي الجهات الآن قاعدة تمد الدعم السريع بالسلاح. هذه الدولة يجب اتخاذ قرار في مواجهتها، مما يقودنا لأنه أمريكا أصلا هي ما سعية لحل الأزمة، ولكن سعية لإدارة الأزمة بما يخدم المخطط بتاعها أو المشروع بتاعها بتاع إعادة ترتيب المنطقة كلها بما يضمن أمان إسرائيل في محيط الجغرافي بتاعها. يعني إسرائيل الآن حزمت موضوع الأرض بعد حكاية غزة دي، وهي الآن بتحاول تحسم العمق الجغرافي اللي هي موجودة فيه، والعمق البمر بالممرات المائية والبمر والفيه المستودع الثقافي والغيمي والروحي للمشروع المضاد ليها اللي هو المشروع العربي. فبالتالي هي بتحاول تحسم، بتحاول تدير الأزمة في السودان بما يخدم ده. طيب لكن أمريكا مجبورة غصبا عنها إنها تتخذ خطوات حاسمة في الأيام القادمة، لأنه السودان بقى أرض خلاء، بقى أرض خلاء، وبقى فيه ضعفت الدولة في أطراف السودان المختلفة أو غابت تماما، مما يعني إنه المنطقة تحولت إلى نشاط العصابات التي تدير في السلاح وتدير في المخدرات، والمنطقة هتكون فاتحة قدام جماعات الإرهاب، والمنطقة هتكون خاضعة للتنافس الدولي، لعلما بأنه الجغرافيا دي بتشاطي أهم ممر مائي. أمريكا بهذا الفهم هي مدعوة هي يعني تقريبا هي مجبرة على التدخل، لكن التدخل ليس لحل الأزمة، وإنما لإدارة الأزمة في مصلحة مخططة في المنطقة. ده أتخيل لي الغرار ده إذا صدر حيصف الاتجاه ده، وما حيصف ما حيمشي أكثر من كده، لأنه القرارات واضحة محددة، يعني اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة اتجاه الجهات التي تمد المتحاربين بالسلاح، وتسمية هذه الجهات وفرض عقوبات دولية عليها، وتخيير الأمارات ما بين التبادل التجاري مع أمريكا والغرب، وما بين دعم الجماعات المسلحة. ده القرار اللي كان مفروض دل اتجاه المفروض تمشي فيه أمريكا وأوروبا، وما حيمشوا في الاتجاه ده لأنه بيتعارض مع استراتيجيتهم في إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. شكرا لك.
5: تناولت وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين أمام جامعة أكسفورد من قبل أشخاص يتبعون لطاقم السفارة السودانية المرافق لرئيس الوزراء كامل إدريس في زيارته للجامعة. محمد الباقر أحد المعتدى عليهم يحكي التفاصيل.
7: بعد انتهاء المحاضرة خرجت مع عدد من السودانيين إلى الشارع أمام مبنى اتحاد الطلبة، وبدأنا احتجاجا سلميا ضد الحرب في السودان وضد الحكومة المرتبطة بنظام الحرب، وكنا بنهتف بصوت عالي مطالبين بوقف الحرب ورافضين إعطاء أي شرعية لحكومة لم تأتي عبر الانتخابات الحرة. الاحتجاج كان سلمي، والهدف بتاعنا كان إننا نوصل رأينا وصوتنا بإننا رافضين للحرب، لكن الأمور أخذت منحة تاني عندما قام أحد الأشخاص المؤيدين للحرب والمؤيدين للنظام السوداني، وهو كان قد أتى مع طاقم السفارة السودانية، شخص يدعى أبو بكر الصافي، وهو لاجئ مقيم في بريطانيا. هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف ضد الحرب، وهذا حق مشروع في الاحتجاج السلمي خاصة في بريطانيا. الاحتداء كان صادم وعنيف بالنسبة لي وبالنسبة للحضور، لأنه حدث في مدينة هي يفترض تكون مدينة للعلم والحريات والديمقراطية، وأمام مباني جامعة أوكسفورد. وهذا الاحتداء لم يكن تجاهي كشخص، وإنما هو تجاه حرية التعبير. وتعرضت أيضا الناشطة السودانية سارة، الرئيسة السابقة للجالية السودانية في أوكسفورد، لتهديد لفظي واحتداء بدني من الشخص نفسه، حيث قام بدفعها من صدرها في محاولة واضحة لإرهابها وإسكاتها، لأنها كانت بتهتف ضد الحرب وضد النظام. الحاجة اللي حدثت لسارة أثارت غضب كل المتظاهرين، فتحول الهتاف بتاعهم ضد هذا الشخص وضد العنف، واعتبروا إنه محاولته للإرهاب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب غير مقبول. وبعد الحادثة مباشرة قامت السيدة سارة بالاتصال بالشرطة البريطانية التي حضرت إلى مكان الحادث بعد أن فر الشخص المحتدي من المكان، وقامت الشرطة البريطانية بمعاينة مكان الحادث وأخذت أقوال الشهود والمتضررين، وتمت إجراءات رسمية متعلقة بالواقعة. ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مجرد خلاف سياسي، لكن كان مثال واضح للعنف اللي داخل السودان وبتمارسه مجموعة معينة موجودة في السلطة حاليا، وحولته من داخل السودان إلى خارج السودان إلى أن وصل إلى شوارع أوكسفورد. أنا أروي هذه الشهادة، وبعتقد إنه ما حدث هو ليس حادثة فردية، لكن يجب أن يفهم في السياق الأوسع لما يحدث حاليا في السودان من الحرب الدائرة والعنف اللفظي والبدني والانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي موجودة داخل السودان وامتدت إلى خارج السودان. ومن هنا نحن منرفض الحرب ومنرفض العنف سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، ومنرفع صوتنا عالي، ورسالتنا إنه من حق السودانيين في السودان وخارجه إنه يرفضوا الحرب سلميا ويعبر عن آرائهم دون خوف من الاحتداء أو الترهيب. وما حدث أمام أوكسفورد يونيون، اتحاد الطلبة في أوكسفورد، بيثبت إنه معركة السودانيين من أجل السلام والحرية هي معركة مستمرة في أي مكان. شكرا.
5: وكذلك تحدثت لدبنجا الأستاذة سارة أحمد، رئيسة الجالية السودانية بأوكسفورد، والتي تم الاعتداء عليها من ذات الشخص في ذات التظاهرة.
6: مساء الخير الأهل والأحباب في كل ربوع السودان وفي بقاع المهجر، مستمعين راديو دبنجا. أنا سارة أحمد من أوكسفورد في بريطانيا، الرئيس السابق للجالية السودانية في المملكة المتحدة. يوم الأربعاء 13 مايو 2026 قمنا مجموعة من السودانيين بالحضور لمباني أوكسفورد يونيون للقاء السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، رافعين شعارات ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة، ومطالبين بوقف الحرب. اتعرضنا للضرب وللتحرش اللفظي والجسدي من قبل أبو بكر الصافي شبوه. أنا سارة، قام أبو بكر بضربي ضرب مبرح تواصلت طوالي مع البوليس، وجاء البوليس في مكان الحادثة وأخذ أغوال الموجودين وطالب ببعض الأدلة أرفقناها مع التقرير، من بينها فيديوهات بتوضح تماما الضربة اللي تعرضت له. حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني نسبة للكدمات والآثار الضرب اللي تعرضت لها، مشيت مباشرة للمستشفى تروما يونت في الأياني، وبحوزة التقرير الطبي أرفقته كذلك من ضمن التقرير البوليسي. يعني التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون في البلد اللي احنا عايشين فيها، ومؤسف جدا انه يتعرضوا نساء بلادي للضرب داخل السودان وخارج السودان، وانه الرجل السوداني يفتكر انه من حقه انه يتعرض للسيدات للضرب وهم في تظاهر سلمي مطالبين فيه بوقف الحرب في السودان.
5: شكت طالبات بجامعة الإمام المهدي من اقتحام أحد اللصوص لداخلية دكتور عز الدين عمر التاي الجامعية للبنات مجردا من ملابسه، وهجم على إحدى الطالبات وخطف منها هاتفها وخرج مسرعا حينما قامت مجموعة لملاحقته، فأثار حالة من الصدمة والخوف وسط الطالبات. المزيد عن هذا الحادث وعن الأوضاع بالداخلية وبالجامعة في حديث إحدى الطالبات.
8: هنا صوت طلاب جامعة الإمام المهدي. نحن طلاب جئنا نحمل أحلاما وطموحات في وسط هذه الحرب اللعينة، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه معاناة يومية داخل الجامعات والداخليات. نفتقر للكهرباء، أي نعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم تشغيل المولدات في الداخليات نهائيا، أما في الجامعة يتم تشغيلها لساعات محددة بسبب ظروف طارئة لتشغيل المعامل وغيرها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة العالية. وأيضا بنعاني من ضعف الاهتمام من نظافة الحرم الجامعي وافتقار الجامعة لأبسط مقومات الحياة، الماء والاستراحات والمساجد والخدمات التي تحفظ كرامتنا كطلاب وراحتنا. أما المواصلات وأعباء المعيشة فأصبحت عبئاً أضافياً إلينا بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار والتعرفة من حين لآخر دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، وتكتظ وتتزاحم المعاناة في الداخليات. نعاني من اكتظاظ شديد وانعدام للكهرباء والمياه النقية أو المياه المقلورة وغياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة، إلى جانب انعدام الأمن والحراسة. خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة، مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقة عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال وغياب الأمن. إننا طلاب جامعة الإمام المهدي لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحقنا في الأمن وبيئة جامعية تليق بنا وتحفظ كرامتنا كطلاب. رسالتنا اليوم ليست شكوى فقط، بل نداء عاجل لكل الجهات المختصة للتحرك السريع وتحمل المسؤولية قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بتوحيد الزي، فهناك اعتراضات واسعة وسط الطلاب والطالبات، لأن الجامعة تعد هي قمة الهرم التعليمي، وأن طلابها على قدر عالي من الوعي والإدراك لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، فلا داعي لفرض قيود ولا تراعي للتنوع والاختلاف، كما أن فرض الزي الموحد قد يحد من التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يثرى البيئة الجامعية ويعكس اختلاف الخلفيات والعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي. فالجامعة ليست مكانا للتعليم الأكاديمي فقط، بل هو فضاء للتعايش والتنوع وتبادل الثقافات. ونحن نرى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمعالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة الطالب بصورة مباشرة، بدلا من الانشغال بقضايا لا تمثل أولوية مليحة بالنسبة للطلاب. طلاب جامعة الإمام المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تم تخصيص هذا الشهر شهر مايو بكامله شهرا للتوعية بالصحة النفسية على مستوى العالم، وبسبب الحرب التي يشهدها السودان والصدمات الناتجة عنها تزداد أهمية مثل هذه التوعية. راديو دبنجا استضاف الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى الطيب محمد للحديث حول هذا الموضوع. في هذه الحلقة اخترنا لكم الجزء الخاص بأثر الحرب على الأطفال.
9: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف حاجة تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
5: نعم.
9: لأنهم هم الأضعف يعني. الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
5: نعم.
9: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي يتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها، زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا اي حاجه، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
5: يدخل في قوقعة.
9: ايوه. النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وان كان فوق الاربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولا فوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بيكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في في في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما, ما, ما, ما, ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني أنه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس أنه طيب ها أنت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة أنه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها. فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة بشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
10: نعم.
9: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض انه يكون في شنو، في على الاقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر في والكوادر مثلا زي الاخصائيين النفسيين والناس اللي اساسا اشتغلوا في المجال. فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت. فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية والدور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخدوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في في في في مركز المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن أنت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما أنت توريها إنه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، أنت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، هاي بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكثر قيمة. يعني
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يندينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي. سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح؟ ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب

0: الباي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة الثانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة ثانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: القرار ما فيه جديد، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يطلبون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي، أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثات أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنا تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بنات بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية، في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل عاجل عاجل عاجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عمليات نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر تابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسر محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطوية للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: هذين ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله، ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية، كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة. وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
10: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
11: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة، يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة، يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل. احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين نشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة. يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني أنت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك أنت لنا إحنا ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي ده ما خطينا تعالنا عاجل الخطا ده. لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله بيبقى احنا ما حلينا مشكله ليه؟ لانه انا في المدارس خاصه متضرر. ازاي متضرر؟ روح اشتريت كتب خسرت اموال كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق الله أكبر تدرسها شوفانا دي ياخذ النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي. أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لي احد في اللي. واذا عندك طلعوا لنا اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا بعته وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكذا. وفي خلاف أصلا أنا تخيل في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج وفيها كلام يعني فيها مشاكل واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني لسه احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة يعني خلي الأمور تستقر وتعال غير خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
10: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
11: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة. وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية هنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب، ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
10: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء
3: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
5: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: سيد إبراهيم عدلان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان إضافة لمواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
5: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص نيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت

0: خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة.
1: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وأنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
0: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا سواء كان تأهيل

0: كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في 3 بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الذي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازمين. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. كان هدى

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السري تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السري منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: على القرار ما فيه جديد، ونفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا، لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
0: وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان وعائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاع قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
2: فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماماً من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية كنت تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى تدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بنات بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلم بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
3: في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
0: تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
4: السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل عاجل عاجل عاجلا.
0: أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عملية نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل تشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تاج السير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11,000 شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800,000 مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسيير الذهب يوميا بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب PR24، ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: الخارجية السودانية ترحب بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بإدانة الانتهاكات في السودان،
1: لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا.
5: تفاصيل الاعتداء على متظاهرين بأكسفورد من قبل أحد المرافقين لرئيس الوزراء كامل إدريس.
6: حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني
7: هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف.
5: طالبات جامعة الإمام المهدي يشكون الأوضاع غير الإنسانية بالجامعة.
8: خلال أشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة.
5: أثر الحرب على الجانب النفسية للمواطنين والأطفال خصوصا.
9: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويصف ممارسات قوات الدعم السريع ضد المجموعات غير العربية في دارفور بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطالبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. في هذا الصدد تحدث لراديو دبنجا غرشي عوض الصحفي والمحلل السياسي.
1: طيب أنا بفتكر إنه المشروع القرار ما فيه جديدة، يعني نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكده، لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو. يعني المطلوب هو انتقال ديمقراطي، انتقال مدني ديمقراطي، ده المطلوب وليس حكم شفاف. الحاجة الثانية، انا ما بفتكر ان الحرب دي هي بقت حرب اهلية، وما بفتكر انه الانحيازات الاجتماعية او المناطقية او الثقافية او الجهوية للجهات المتحاربة هي يعني عندها علاقة بهذه الحرب. هذه الحرب ستظل وكما كانت حرب بين مجموعات سياسية وعسكرية تسعى لاقتسام السلطة والثروة في السودان، خاصة معدن الذهب. فبالتالي ما يعني هذه الحرب لم تتحول إلى حرب أهلية ولن تتحول إلى حرب أهلية، لأنه التاريخ بتاع التعايش بين المجموعات السكانية في السودان كبير جدا، ولا زالت هذه الحرب لم تستقطب جل المكونات دي. يعني المنطقة البحاري فيها الدعم السريع تقريبا منطقة كردفان برا فيها 5 مليون نسمة، ما بنقول انه الان الدعم السريع منتظمين في مليون زول يعني. ولا منطقة النيل والوسط ممكن نقول هم منتظمين الان في حرب الكرامة او كما يقول الجيش ضد الدعم السريع. هذه الحرب كانت وما زالت تخص كيانات بعينها وستنتهي بانتهاء هذه الكيانات. تنتهي بانتهاء هذه الكيانات. الحاجة الثانية أنا أفتكر إنه أمريكا لا زالت بتتجنب الإشارة بوضوح، يعني لحد الآن بيتقال هنالك أطراف خارجية تدعم الأطرافين الحرب. الجهات الخارجية دي ما دايرة يتم تحديدها مع أنها معلومة، يعني في التلميحات بتاعت بوليس، في كلام وزير الخارجية، بكله بتعرف إنه الجهات دي معلومة بعينها، لكن ما دايرة يتم الإشارة لها. طيب معروف تماما إنه إذا الإمداد بتاع السلاح في الحرب دي توقف، الحرب دي هتقيف، الحرب دي هتقيف، والإمداد ده معروف جاي من وين يعني. فالمطلوب هو اتخاذ قرار ليس ضد المتحاربين فحسب، ولكن ضد الجهات التي تمدهم بالسلاح، خاصة دولة الإمارات العربية، يعني الجهات الآن قاعدة تمد الدعم السريع بالسلاح. هذه الدولة يجب اتخاذ قرار في مواجهتها، مما يقودنا لأنه أمريكا أصلا هي ما سعية لحل الأزمة، ولكن سعية لإدارة الأزمة بما يخدم المخطط بتاعها أو المشروع بتاعها بتاع إعادة ترتيب المنطقة كلها بما يضمن أمان إسرائيل في محيط الجغرافي بتاعها. يعني إسرائيل الآن حسمت موضوع الأرض بعد حكاية غزة دي، وهي الآن بتحاول تحسم العمق الجغرافي اللي هي موجودة فيه، والعمق البمر بالممرات المائية والبمر والفيه المستودع الثقافي والغيمي والروحي للمشروع المضاد لها اللي هو المشروع العربي. فبالتالي هي بتحاول تحسم، بتحاول تدير الأزمة في السودان بما يخدم ده. طيب لكن أمريكا مجبورة غصبا عنها إنها تتخذ خطوات حاسمة في الأيام القادمة، لأنه السودان بقى أرض خلاء، بقى أرض خلاء، وبقى فيه ضعفت الدولة في أطراف السودان المختلفة أو غابت تماما، مما يعني إنه المنطقة تحولت إلى نشاط العصابات التي تدير في السلاح وتدير في المخدرات، والمنطقة هتكون فاتحة قدام جماعات الإرهاب، والمنطقة هتكون خاضعة للتنافس الدولي، لعلما بإنه الجغرافيا دي بتشاطي أهم ممر مائي. أمريكا بهذا الفهم هي مدعوة هي يعني تقريبا هي مجبرة على التدخل، لكن التدخل ليس لحل الأزمة، وإنما لإدارة الأزمة في مصلحة مخططة في المنطقة. ده أتخيل لي القرار ده إذا صدر حيصف الاتجاه ده، وما حيصف ما حيمشي أكثر من كده، لأنه القرارات واضحة محددة، يعني اتخاذ إجراءات واضحة محددة اتجاه الجهات التي تمد المتحاربين بالسلاح، وتسمية هذه الجهات وفرض عقوبات دولية عليها، وتخيير الأمارات ما بين التبادل التجاري، ما بين التبادل التجاري مع أمريكا والغرب، ومع دعم وما بين دعم الجماعات المسلحة. ده القرار اللي كان مفروض ده الاتجاه المفروض تمشي فيه أمريكا وأوروبا، وما حيمشوا في الاتجاه ده لأنه بيتعارض مع استراتيجيتهم في إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. شكرا لك.
5: تناولت وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين أمام جامعة أكسفورد من قبل أشخاص يتبعون لطاقم السفارة السودانية المرافق لرئيس الوزراء كامل إدريس في زيارته للجامعة. محمد الباقر أحد المعتدى عليهم يحكي التفاصيل.
7: بعد انتهاء المحاضرة خرجت مع عدد من السودانيين إلى الشارع أمام مبنى اتحاد الطلبة، وبدأنا احتجاجا سلميا ضد الحرب في السودان وضد الحكومة المرتبطة بنظام الحرب، وكنا منهتف بصوت عالي مطالبين بوقف الحرب ورافضين إعطاء أي شرعية لحكومة لم تأتي عبر الانتخابات الحرة. الاحتجاج كان سلمي، والهدف بتاعنا كان إننا نوصل رأينا وصوتنا بإننا رافضين للحرب، لكن الأمور أخذت منحى تاني عندما قام أحد الأشخاص المؤيدين للحرب والمؤيدين للنظام السوداني، وهو كان قد أتى مع طاقم السفارة السودانية، شخص يدعى أبو بكر الصافي، وهو لاجئ مقيم في بريطانيا. هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي، لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف ضد الحرب، وهذا حق مشروع في الاحتجاج السلمي خاصة في بريطانيا. الاحتداء كان صادم وعنيف بالنسبة لي وبالنسبة للحضور، لأنه حدث في مدينة هي يفترض تكون مدينة للعلم والحريات والديمقراطية، وأمام مباني جامعة أوكسفورد. وهذا الاحتداء لم يكن تجاهي كشخص، وإنما هو تجاه حرية التعبير. وتعرضت أيضا الناشطة السودانية سارة، الرئيسة السابقة للجالية السودانية في أوكسفورد، لتهديد لفظي واعتداء بدني من الشخص نفسه، حيث قام بدفعها من صدرها في محاولة واضحة لإرهابها وإسكاتها، لأنها كانت بتهتف ضد الحرب وضد النظام. الحاجة اللي حدثت لسارة أثارت غضب كل المتظاهرين، فتحول الهتاف بتاعهم ضد هذا الشخص وضد العنف، واعتبروا إنه محاولته للإرهاب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب غير مقبول. وبعد الحادثة مباشرة قامت السيدة سارة بالاتصال بالشرطة البريطانية التي حضرت إلى مكان الحادث بعد أن فر الشخص المعتدي من المكان، وقامت الشرطة البريطانية بمعاينة مكان الحادث وأخذت أقوال الشهود والمتضررين، وتمت إجراءات رسمية متعلقة بالواقعة. ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مجرد خلاف سياسي، لكن كان مثال واضح للعنف اللي داخل السودان وبتمارسه مجموعة معينة موجودة في السلطة حاليا، وحولته من داخل السودان إلى خارج السودان إلى أن وصل إلى شوارع أوكسفورد. أنا أروي هذه الشهادة، وبعتقد إنه ما حدث هو ليس حادثة فردية، لكن يجب أن يفهم في السياق الأوسع لما يحدث حاليا في السودان من الحرب الدائرة والعنف اللفظي والبدني والانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي موجودة داخل السودان وامتدت إلى خارج السودان. ومن هنا نحن منرفض الحرب ومنرفض العنف سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، ومنرفع صوتنا عالي، ورسالتنا إنه من حق السودانيين في السودان وخارجه إنه يرفضوا الحرب سلميا ويعبر عن آرائهم دون خوف من الاحتداء أو الترهيب. وما حدث أمام أوكسفورد يونيون، اتحاد الطلبة في أوكسفورد، بيثبت إنه معركة السودانيين من أجل السلام والحرية هي معركة مستمرة في أي مكان. شكرا.
5: وكذلك تحدثت لدبنجا الأستاذة سارة أحمد رئيس الجالية السودانية بأوكسفورد، والتي تم الاعتداء عليها من ذات الشخص في ذات التظاهرة.
6: مساء الخير الأهل والأحباب في كل ربوع السودان وفي بقاع المهجر، مستمعين راديو دبنجا. أنا سارة أحمد من أوكسفورد في بريطانيا، الرئيس السابق للجالية السودانية في المملكة المتحدة. يوم الأربعاء 13 مايو 2026 قمنا مجموعة من السودانيين بالحضور لمباني أوكسفورد يونيون للقاء السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، رافعين شعارات ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة، ومطالبين بوقف الحرب. اتعرضنا للضرب وللتحرش اللفظي والجسدي من قبل أبو بكر الصافي شبو. أنا سارة، قام أبو بكر بضربي ضرب مبرح تواصلت طوالي مع البوليس، وجاء البوليس في مكان الحادثة وأخذ أغوال الموجودين وطالب ببعض الأدلة أرفقناها مع التقرير، من بينها فيديوهات بتوضح تماما الضربة اللي تعرضت له. حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني نسبة للكدمات والآثار الضرب اللي تعرضت لها، مشيت مباشرة للمستشفى تروما يونت في الأياني وبحوزة التقرير الطبي، وأرفقته كذلك من ضمن التقرير البوليسي. يعني التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون في البلد اللي احنا عايشين فيها، ومؤسف جدا انه يتعرضوا نساء بلادي للضرب داخل السودان وخارج السودان، وانه الرجل السوداني يفتكر انه من حقه انه يتعرض للسيدات للضرب وهم في تظاهر سلمي مطالبين فيه بوقف الحرب في السودان.
5: شكت طالبات بجامعة الإمام المهدي من اقتحام أحد اللصوص لداخلية دكتور عز الدين عمر التاي الجامعية للبنات مجردا من ملابسه، وهجم على إحدى الطالبات وخطف منها هاتفها وخرج مسرعا حينما قامت مجموعة لملاحقته، فأثار حالة من الصدمة والخوف وسط الطالبات. المزيد عن هذا الحادث وعن الأوضاع بالداخلية وبالجامعة في حديث إحدى الطالبات.
10: هنا صوت طلاب جامعة الإمام المهدي. نحن طلاب جئنا نحمل أحلاما وطموحات في وسط هذه الحرب اللعينة، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه معاناة يومية داخل الجامعات والداخليات. نفتقر للكهرباء، أي نعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم تشغيل المولدات في الداخليات نهائيا، أما في الجامعة يتم تشغيلها لساعات محددة بسبب ظروف طارئة لتشغيل المعامل وغيرها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة العالية. وأيضا بنعاني من ضعف الاهتمام من نظافة الحرم الجامعي وافتقار الجامعة لأبسط مقومات الحياة، الماء والاستراحات والمساجد والخدمات التي تحفظ كرامتنا كطلاب وراحتنا. أما المواصلات وأعباء المعيشة فأصبحت عبئا أضافيا إلينا بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار والتعرفة من حين لآخر دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، وتكتظ وتتزاحم المعاناة في الداخليات. نعاني من اكتظاظ شديد وانعدام للكهرباء والمياه النقية أو المياه المقلورة وغياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة، إلى جانب انعدام الأمن والحراسة. خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة، مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقة عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال وغياب الأمن. إننا طلاب جامعة الإمام المهدي لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحقنا في الأمن وبيئة جامعية تليق بنا وتحفظ كرامتنا كطلاب. رسالتنا اليوم ليست شكوى فقط، بل نداء عاجل لكل الجهات المختصة للتحرك السريع وتحمل المسؤولية قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بتوحيد الزي، فهناك اعتراضات واسعة وسط الطلاب والطالبات، لأن الجامعة تعد هي قمة الهرم التعليمي، وأن طلابها على قدر عالي من الوعي والإدراك لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، فلا داعي لفرض قيود ولا تراعي للتنوع والاختلاف، كما أن فرض الزي الموحد قد يحد من التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يثرى البيئة الجامعية ويعكس اختلاف الخلفيات والعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي. فالجامعة ليست مكانا للتعليم الأكاديمي فقط، بل هو فضاء للتعايش والتنوع وتبادل الثقافات. ونحن نرى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمعالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة الطالب بصورة مباشرة، بدلا من الانشغال بقضايا لا تمثل أولوية ملحة بالنسبة للطلاب. طلاب جامعة الإمام المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تم تخصيص هذا الشهر شهر مايو بكامله شهرا للتوعية بالصحة النفسية على مستوى العالم، وبسبب الحرب التي يشهدها السودان والصدمات الناتجة عنها تزداد أهمية مثل هذه التوعية. راديو دبنجا استضاف الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى الطيب محمد للحديث حول هذا الموضوع. في هذه الحلقة اخترنا لكم الجزء الخاص بأثر الحرب على الأطفال.
9: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف حاجة تعرض البني آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايش الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثير كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
5: نعم.
9: لأنهم هم الأضعف يعني. الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل بأسر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
5: نعم.
9: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، وتظهر الحياة دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي يتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
5: يدخل في قوقعة.
9: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولي فوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبة خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما ما ما ما, ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني إنه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بيجي بنقول لك نقلة تانية على أساس إنه طيب ها أنت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة إنه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأن الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها. فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
11: نعم.
9: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال. فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، أي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت. فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم لل مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تاكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحله دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، او خاصه للاطفال. الام لما انت توريها انه الطفل ده حاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تامنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفه وادراك، يعني توعيه، بيكون أكثر قيمة. يعني
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، في حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاء. هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل خشمه يعني. ده الغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدات التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطة

0: حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة الممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء هم خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والهم دي بتروح. الهم دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح استمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة تودي المستشفى والتفاصيل دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذ 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب، ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة.